0: عكس فرود جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جزولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قود جزولية